الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من النار أيها الحاضرون والحاضرات جماعة صلاة مغرب مسجد سبيل

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن

0: pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita semua dan memberikan keberkahan pada umur kita semua, sehingga umur kita yang tersisa ini akan terisi dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
1: wa sallam. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah acara ataupun momentum yang sangat mulia, yang menjadi ciri khas dan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para Salafiyun adalah, yaitu adalah mereka senantiasa mengikat diri mereka dengan para ulama, dengan para masyayikh, untuk kembali dan mengambil serta melaksanakan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan mereka demi kebaikan kita di dunia ini, terlebih khusus juga kebaikan kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana telah antum baca dan telah sampai kepada antum semua, bahwa kita walhamdulillah telah mendapatkan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan untuk kaum muslimin di negeri kita tercinta Indonesia. Semoga Allah menjaganya, dan terlebih khusus bagi kita sekalian para salafiyin, yang insyaallah ta'ala nasihat-nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat penting bagi kita semua untuk kita dengarkan, kemudian kita terima, dan yang terpenting adalah untuk kita laksanakan dan kita terapkan. Insyaallah ta'ala kita akan memutar dahulu audio yang telah disampaikan oleh Fadilatu Syekhina Al-Syekh Zakaria Ibn Shu'aib Al-Adani Hafizahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan penjelasan dan terjemah dari nasihat beliau. Naam, barakallahu fikum.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسرنا بهذا اللقاء بين إخواننا وأبنائنا وآبائنا في بلاد أندونيسيا، حفظها الله وحرسها من كل سوء ومكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيه

فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها جزاء ولا شكورا ولا أي مقابل دنيوي. ثالثا، الجد والاجتهاد. يجب علينا أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي فعل الطاعات. الواجب علينا أن نقبل على شأننا، الواجب علينا أن نقبل على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فالجد والاجتهاد، ونحن على هذه العشر أيضا، ما من أيام العمل الصالح أحب فيه إلى الله من هذه العشر. قال: وللجهاد في سبيل الله، قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك، أي إلا الشهيد. وإلا عمل الجهاد ما يوازي مباركة

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا لوجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن لا

يعني ذكر لله تبارك وتعالى، وتكبيرا وإهلالا وتهليلا. نعم، فالواجب علينا أن نجد ونجتهد، ولا ندري لعلنا لا ندرك بعد هذا العام. والواجب علينا أيضا أن نستغل هذه النفحات، فإن لله عز وجل نفحات في كل يوم وليلة في كل عام، فمن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه هي نفحات الله عز وجل الذي يرسلها لعباده، فالجد والاجتهاد في ذلك. رابعا، علينا بطلب العلم، العلم الشرعي الذي يبصرنا. والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، رابعا، علينا بطلب العلم، العلم الشرعي الذي يبصرنا. والعلم الشرعي واجب على كل مسلم ومسلمة. نعم، فكلما تعلم المرء وكلما تربى بطلب العلم كان هذا خير له. فالإنسان إذا تعلم العلم الشرعي عرف الحق، عرف طريق الصواب، وعبد الله على بصيرة. أما إذا كان بعيدا عن هذه الأشياء ولا يعرف هذه الأشياء من أحكام في الدين أو معتقدات، فإنه قد يخبط خبط عشواء. فالواجب عليه العلم أن يتعلم، الواجب عليه العلم أن يتعلم. فإذا تعلم تبصر بهذه الأشياء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. نعم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فجدوا في طلب العلم إخواني في الله، ونحن في زمن قد كثرت فيه الفتن واختلط الحابل بالنابل. خامسا، يجب علينا مراعاة الأخوة، وأن نكون يدا واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمنازعة والخصومات تذهب من قوة الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدا، وذكر أن الفرقة الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الأخوة، الدين تبعده. نعم، فالواجب علينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ونترك الغيبة والنميمة التي تفرق الصف أو نقل الأخبار أو غير ذلك. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجد ونجتهد في المحافظة على الأخوة، وأن نغض الطرف. ويجب علينا أيضا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله الله بالأخوة، حافظوا على دعوتكم. لا أعني فلانا أو علانا من الناس، هي نصيحة عامة لي أولا أنا ولجميع إخواني. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحفظكم جميعا، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. نعم، ولا ترضون أن فلان يطعن في فلان أو فلان يطعن في فلان، لا. نعم، بل واجب عليكم أن تحافظوا على دعوتكم، ومشايخ أجلاء عندكم. نعم،

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله أن يعيد

أبا الله مكروه، وجمع الله شمل الإخوة ووحد كلمتهم. وحبيت في هذه الكلمة أن أقدم نصائح حول طلب العلم والأخوة في الله. أولى هذه النصائح، يجب علينا تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتقي الله عز وجل حيثما كنا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالواجب علينا معشر المسلمين أن نتقي الله عز وجل، والتقوى هو الإتيان بالمأمور واجتناب المنهي. ثانيا، يجب علينا الإخلاص، فهو مطلب عزيز. يجب علينا أن نخلص أعمالنا، لا سيما ونحن في هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة الذي يضاعف فيها الأعمال. فالواجب علينا أن نخلص أعمالنا وجه الكريم، وأن نتقي الشرك بأنواعه والرياء والسمعة. نعم، فالإخلاص مطلب عزيز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، فالواجب علينا أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه دخل الجنة. فالواجب علينا أننا نخلص أعمالنا، وأن تكون هذه الأعمال والطاعات كلها لله، لا نريد منها أن نشكر.